غدوش ناد كبيدي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوشات برضا فانا رماسي كما كيكم ويتخبراك تكبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبية بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو جمو تسوكنك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي بار متساشي سليف متاندر